Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه